بعض من شوقه بعد اللي فما يهون ترينا فرصة مدني هم نوجه ما هم نرنوت كوري وين في اس ام اي ام دركو دي اف ام 91 مي بيجا مسج كولا ديفان فاشان هم ما لاويكم فورغت لاويكم مي فاشان مي لاوي فهو ارغمن هم كوري داني شوقه مي كوري هوري باتكاي كيغا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break. Lunch break.
2: موديها إكم ميجاهاتز تي في إف إم.

القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بوله كينجيتا.
1: دونتا. كم مدوكو سالو بالا. بيرنو ماهي تريكا فور كودة مومي داني. دونت كامبرد نوء. فاتون كوكو إكاني نوآن. كوكو إكاني ولاتي دكتور دكام مس تاتيوانيتا. إهم في مايكام وسار ممارا فاروا تريكا مايكي يبكورا.
2: ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಮುನಿಫು ಫಿಲುವ ಅದಿರುಮಗ ಅಬದುವೆಸ್.

0: كفها.
1: لا وي.
2: نوديها كم ميجا هرتز؟ تبقى هي فين؟
3: إسلامي ودريهوغا فاوالي فاواني هردنا شخصية تهوغي أليغادا بيدوارو
4: ألغنمين إممم وستان نغوتوغا إسلام دينوغا هيميني ألوكمغ دائرايا مواملاتوغ دائراغا باي كانتتا وكي غوتكا كورومواني رسول صلى الله عليه وسلم واجب كورفافا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.